0: كيفدو أستوى عشرة بالساعة الهامس في لودو بونجو كبيرة جيمي أوتر ناجر نترناو أونيك أون بي بريكفست
1: جورنا تادين
0: جورنا تادين كاميين لوكينج فورد اللوم ما نعرفش كنت جيت تسمعو
1: ينا ما جنايت لانس بكيوس هي هاو بارا
0: لا ينا عندي بيزا زيرا ينا عندي بيزا لما يجي حتى ما عندي ويتشي عندي في سنس إياد بوزيتيف إياد بوزيتيف دوار الخاجة يكلموكم دوار دن بتشاشول اكتار تارت اوفيامنت نفتخو شو بحصولتو غراتسي على غريس da sei scordata Grace però ma è importante
1: Anna da lodo hi
0: ecco la Anna ovviamente Anna dritt l'inconuncia falsin Grace andadrit ukoll la Anna

0: بانجو
1: وي اللي يبسه ترنا
0: ايوه لا
1: يبسه هافنا كل الليل طيب هافنا كوبري بيكسر بانجو كبيره مايل سميث فوق باي.

0: من أروين بونجو
1: وي عند لهني إياد إس إس إم خفنا أكو أكو أتم بث الكونسيقوينتي تال لرما فلاشية ما نفس تملو انتم لرما فلاشية تي اي كن إم بيوتوست عوي بونجو كبيرة. This is Big Breakfast with Jamie,
2: Taryn and Wayne. Live steps from the sea at pier points at Zon Or in Marsa Scala.

تكات هيت ويفز فايدر يسمن بيها الخميس في الأوضو نسبرا لي إدوم ما يكون الأول هيت ويفز سوال كبت نبزا لينا ده الوقت تنقربوا ليلو الوهدة لسه إسه فمن التمبراتوري كانوا بيطوست كيف تقبطيت الكنترولات يالك مينا ديجا بدي بليسي وده رفريت كلا بروكو كالوم يبقى ويك سو مدوار 30 جراد كفت يكون نبقى لسه نكونوا كونتنتي هرام بات متى يصلوك الهيت ويفز فين يتلاو انكي سعر باين جراد لا نو تانكيو لسبا بيتشا ليومين ليكو looking forward اليوم يستا يكون لي انتو اهم منهم بروفيرا ما نفمك شا سوري اكي انتو اهم منهم

0: Too hot for that, Zane. Pillow Talk on 897.
1: Wait.
0: Dave, you're with you instead of Ryan.
1: It's Mani.
0: With Gail today.
2: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
1: Atlik ismani زي مشتاق تالي سوا متو انفوج حيكونوا تشهات عادة سوا اما اللوم عادك في تشانز باش تدخل الكومبيتيشن كل ما عندك تعمل قوة تبغى تلنا الديسكاتيف تاع الصيف تفكر في الصيف لي كل وقت في تكون انت في البحر ومش جاي الشغل ما يمبرتاش يصير كل زمن يبغى تلنا الديسكا اسا فوق 99 triple 0 87 وانت تدخل في الليست تاع الفيناليستي
0: yeah you've only got a few seconds get in touch you got